1940 محمد حمزة شاعر مصري بدأ بكتابة الشعر الغنائي بالاحتراف كان عام 1963، وذلك عندما قدمته فايزة أحمد من خلال أغنية أؤمر يا أمر، حتى وصل رصيده إلى 1200 أغنية عاطفية وشعبية ووطنية تغنى بها عبد الحليم حافظ، نجاة الصغيرة، فايزة أحمد، شادية ووردة الجزائرية، وأيضا الكثير منهم، من أيضا هني شاكر وسميرة سعيد وغيرهم. سنستمع إلى إحدى أغنيات محمد حمزة من كتابته وغناها عبد الحليم حافظ.

كان الهوى لعبد الحليم حافظ ومن كلمات محمد حمزة هذا الشاعر المصري الذي ولد في مثل هذا اليوم من العام 1940. أما أيضا من مواليد اليوم من العام 1949 ليونيل ريتشي وهو مغني أمريكي وكاتب أغاني ومنتج وحققت مبيعات ألبوماته أكثر من 100 مليون نسخة عرف بأغنية هلو الشهيرة وبأغاني أخرى تمتاز بالرومانسية والكلمات المعبرة عن الحب. حصل ريتشي في عام 2016 على أعلى وسام شرف في مشاهير كتاب الأغاني جائزة جوني ميرسر. أيضا من مواليد اليوم من العام 1967 نيكول كيدمان وهي ممثلة أسترالية اشتهرت بعملها في إنتاجات السينما والتلفزيون وأدرجت باستمرار بين الممثلات الأعلى أجرا في العالم منذ أواخر التسعينيات. فازت بالعديد من الجوائز منها جائزة الأوسكار والأكاديمية البريطانية للأفلام وجائزتي إيمي برايم تايم وستة جوائز جولدن كلوب وجائزة نقابة ممثلي الشاشة. إذن نيكول كيدمان كانت مدرجة أيضا في أفضل الممثلين في العالم بين العامي 2006 و2018 و2019، وصنفتها مجلة تايم مرتين على أنها واحدة من أكثر 100 شخص مؤثر في العالم. نتمنى الحياة السعيدة ويوم سعيد لنيكول كيدمان في يوم ميلادها، وسنستمع إلى ليونيل ريتشي الذي ولد في مثل هذا اليوم وإلى أغنيتها الشهيرة هلو.

0: من جديد نوجه تحياتنا للجميع.
1: هلو.
2: نعم هلو باسم.
1: طلع الصوت.
2: نعم وهلأ بدنا ننتقل للأخبار الرياضية.
1: نعم نتائج.
2: والمونديال.
1: أي أخبار المونديال اللي هلأ شاغل العالم كله يعني كمان مع الطقس الحار.
2: بس أنا بصراحة هذا أول مونديال يا باسم ما عم تابع لأنه أول وجدة وما بعرف يعني في اهتمامات أخرى يمكن هيدي.
1: هي ولسه ما وصلنا للمراحل النهائية.
2: يمكن اتحمس أكثر.
1: مرحلة الأقصاء وهيك مراحل الأقصاء بتبلش الحماس يزيد.
2: صحيح.
1: لنوصل
2: صحيح.
1: للمباراة النهائية. الحدث كان مبارح الصبح الساعة 11 بالليل يعني
2: نعم.
1: بدأت مباراة بتوقيت باريس نحن عم نحكي المغرب واسكتلندا
2: سكوتلاند نعم. والمغرب فاز بنتيجة 1-0
1: تماما
2: سعدون جدا إن شاء الله يعني هالسنة المغرب بيوصل لأبعد من ما
1: وصل إليه المرة الماضية.
2: الماضية
1: ما بتعرف يمكن هالمرة يكون كأس العالم من نصيب المغرب
2: إن شاء الله.
1: يعني أيضا من المباريات البرازيل وهايتي
2: والبرازيل أكيد فازت بثلاث أهداف مقابل لا شيء
1: أكيد لأن البرازيل
2: أكيد.
1: يعني
2: أقول أكيد بس ولكن في كتير علامات استفهام على أداء البرازيل هيدا العام
1: كانوا الفريق مو بنفس القوة من زمان
2: نعم ورح تشوف هيدا الشيء مع وديع فيعاني يعني بده يخبرنا أكتر أكيد نسأله وهو المتخصص
1: هو المتخصص
2: نسأله يعني كتير في علامات استفهام على الأداء البرازيلي
1: أيضا من المباريات يلي كانت 9 المساء مبارح أو 8 المساء الولايات المتحدة وأستراليا فازت الولايات المتحدة 2-0 وين كمان في
2: تركيا باراغواي
1: 1-0 للباراغواي ربحت على تركيا
2: ويرجع الذكر أنه هيدي الجولة الثانية بس نحن خلصنا من الجولة الأولى من مباريات وصرنا هلأ
1: بغيابي خلصتوا الجولة
2: خلصنا
1: الأولى
2: خلصنا أنا إيه شخصيا متابعة
1: أنا مرق شي 3-4 أيام ما أقدر أتابع شي
2: نعم.
1: أبدا يعني
2: بلشت
1: ولا بعرف
2: الدورة
1: شو
2: الثانية
1: غير النوتيفيكيشن اللي بتجيني على التليفون يعني ويلي معظم الأوقات ما كنت انتبه فاليوم في مباريات هولندا والسويد ألمانيا وساحل العاج أيضا فسبعة المساء هولندا والسويد ألمانيا نعم. وساحل العاج الساعة 10 المساء فلنشوف كيف رح تكون الأداء كيف رح يكون نعم. الأداء مساء اليوم
2: بعتقد ألمانيا وساحل العاج هيك شوي بده يكون في أداء حماسي لأنه الفريقين
1: قوية يعني ومشجعين ألمانيا كتار
2: صحيح
1: فلنشوف اليوم المساء كيف بكرة منخبركم أكيد ببرنامج كافي شو للي ما حضر بس عن جد توقيت المباريات كتير سيئة يعني يلي عنده شغل تاني يوم
2: نعم.
1: كيف بده يحضر الساعة 3 الصبح مباراة
2: أشغال وحتى كمان بالليل شوي يعني بكل واحد آخر النهار تعبان وما بعرف
1: يعني يدوب عم ننام يعني
2: صحيح
1: تقريبا
2: حس حالي ختيارة على الهوا خلص باسم
1: بدنا نسهر
2: بدنا نسهر لوجه الضوء حتى نتابع المباراة
1: انت سريعة إذا سرتي بتختيري أسرع على فكرة
2: أولا يلا جبلنا دراسة جبلنا دراسة جديدة يا باسم
1: سهر ومخاطر على الشيخوخة مثلا هاجس الجميع كمان طبعا رح نتابع بساعة الأخيرة برنامج كافي شو مع وديع فيعاني كواليس المونديال موضوعنا لليوم اللي كمان بيحب يشاركنا عم نحكي عن رسائل الحب والفرح
2: نعم.
1: قديش حلوة توصلك رسالة فيها حب وطاقة إيجابية يعني وقديش بتأثر فينا فعلا هالنوعية من الرسائل
2: أكيد دايما
1: قد ما كانت
2: بيقوله.
1: بسيطة يعني
2: دايما بيقولوا الكلمة الحلوة حتى لو كانت كذبة هذا كذب علي وقال لي شيء حلو
1: كذبك حلو
2: كذبك حلو والكلمة الطيبة يعني من القلب قريبة غنوا لهم
1: شو كمان شو كمان فيها غنية عن الكلمة الطيبة والكلمة الحلوة
2: بس هي فعلا الكلمة الحلوة بتغير يمكن تغير لك كل نهارك تحس بطاقة إيجابية وتتصرف بطريقة أخرى فلازم نتصرف مع بعض شوي بطريقة ألطف يعني نكون
1: يعني
2: لطيفين مع بعض
1: حب
2: إنه بتغير كل مسار النهار يعني إذا كان الواحد مبسوط
1: حبيت طيب مستمعينا بعتوا لنا رسائل حلوة
2: بعتوا لنا كلمات
1: ليش لا طيب رسائل حب وفرح بعتوا لنا كلمات حلوة وخبرونا قديش بتأثر بنفسيتكم نحن منخبركم ردود أفعالنا على الهواء وكيف أثرت فينا رسائل الكون.
2: جميل
1: على الواتساب 0233-7-61-15-28-82 نسمع أغنية من عندك
2: أغنية.
1: زكا

0: فازية.
1: وإلى الفائزين بجوائز مهرجان طنجة صورة، معك باسم.
2: لقاء الصباح.
3: أيوب السايب، مبروك المركز الثاني بمهرجان وطنجة صورة.
4: شكرا جزيلا، أكيد سعيد بالمشاركة وباللقاء مع الناس اللي متقدمين علينا في الفن الفوتوغرافي اللي هنستفدوا منهم. حقيقة أنا فرحان بزاف.
3: وعن شو كان العمل؟
4: العمل
3: أنا شفته يعني.
4: شكرا. العمل اسم السيري هي Behind the Eyes أو خلف العينين، وتحكي أو تحاول تكلم أو تحدث عن الحالات النفسية التي يعيشها الناس، خصوصا في مراحل التغير، مراحل التغير التي تكون مملوءة بالخوف و يعني الارتباك.
3: هي مراحل أنت مرأت فيهم.
4: نعم.
3: لما
4: نعم. يعني أحاول عن طريق يعني الصور ديالي.
3: فيك تحكي مغربي عادي.
4: إذن كنحاول في التصور ديالي أنني نقرب أو لنعالج الحالات النفسية اللي كيعيشوها الناس، لأنه أنا أيضا معالج نفسي، وبالتالي يستلموني بعد يعني من بعد من المهنة ديالي كتستلمني بعض الأفكار التي كنحاول نترجمها في الصور ديالي.
3: وكمان بتستخدمها بالعكس، إنه ممكن صورة ترجم حالة مريض نفسي عندك وتساعدك بالعلاج؟
4: مش إلى هذيك الدرجة، ولكن يعني أحاول، يعني كيجوني بعض الأفكار مرتبطة بالمجال، كما أنا يعني عندي مشاريع أو أفكار أخرى اللي مرتبطة بمواضيع أخرى اللي بعيدة على المجال ديالي. يعني
3: شو أكتر شيء بالصورة بيعبر عن الحالة النفسية؟
4: ما كاينش شي حاجة محددة اللي كتعطينا واحد الحالة أو حاجة أخرى، إنما الصورة بأكملها في جليتها اللي كتعطينا واحد الإحساس، اللي كتعطينا واحد الرسالة، وهذه الرسالة كتكون ذاتية، يعني تقبل التأويل الذاتي على حسب كل شخص وتجربته في الحياة ومعاشه، يعني يعطيها هذا التأويل الذاتي الذي والفرداني الذي يختلف من شخص الآخر.
3: يعني كل واحد وحالته النفسية.
4: نعم.
3: يعني أنا بعرف مثلاً معالجين نفسيين كتبوا كتب بحكوا عن تجربتهم، أنت هون أكثر بالصورة عم بتعبر عن تجربتك.
4: أكيد، ولكن في الأول وفي الأخير يعني أعبر بالصورة، أعبر على فرديتي كشخص، كمواطن، كمغربي، يعني كفرد من المجتمع. كنلاحظ أمور في المجتمع ديالي اللي خاصها تبان بالرؤية ديالي، ما عرفش يعني في التكوين أو في الصيرورة ديال التعبير، دايما كتكون عندي الكاميرا يعني في مخرج كنصور، يعني كنعطي هذيك النظرة ديالي للمجتمع وكنحاول نخرج القضايا التي يجب أن تعالج.
3: هلا ممكن تختلف نظرة الشخص للصورة إذا عارف إنه حضرتك معالج نفسي ولا لا، يعني هلا يمكن أنا رح أرجع أشوف الصور بطريقة مختلفة.
4: مش بالضرورة، لا يعني لا أظن ذلك، لأن في الأول وفي الأخير يعني تبقى العلاقة الصورة ما بين المتفرج والصورة بحد ذاتها وليس مع المصور.
3: وأيوب سايب كمان شاب صغير، وهلا نحن عم نشوف تطور مستمر بالAI، ذكاء الصناعي، توليد صورة وتحرير صورة، وحتى ممكن يألف لك صورة هيك من ولا شيء. بيطرح تحدي عليك كمصور كمان
4: قضية الذكاء الاصطناعي ويعني التطورات التقنية؟ هي قضية مهمة يجب أن تناقش، أن تطرح في طاولة النقاش، وخصوصا في بعدها الأخلاقي، لأنه التصوير الفوتوغرافي بدون ذكاء اصطناعي وكان يعني كان فيه زعما قضية
3: فوتوشوب،
4: إشكالية الأخلاقيات، أخلاقيات المهنة، أخلاقيات الفن. وبالتالي وأراها كفترات، يعني في فترة سابقة كان نفس الحوار كان يدار على الرقمي والفيلم، الآن ما بين الذكاء الاصطناعي والرقمي، يعني هذه كاملة تطورات التي يجب عليها أن تناقش.
3: ليش بتخاف أنه نصير نشتاق لشيء طبيعي 100% مانو يعني لا ملعوب فوتوشوب ولا معمول بالذكاء الاصطناعي؟
4: أكيد، لكن دعني أقول لك الفرق ما بين هذا وذاك. الفرق الأساسي والرئيسي وهو فردانية والإحساس، لأن الإحساس لا يمكن أن يولده الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يولد عناصر من الصورة وتركيبة مثالية إلى غير ذلك، يعني من الأمور التقنية. ولكن مهما بلغت الصورة من مثاليتها على الجانب التقني، لا يمكن أن تبلغها من الجانب التعبيري والإحساسي والإنساني.
3: كل أحوال ألف مبروك أيوب، دكتور أيوب السالم.
4: شكرا جزيلا.
3: شكرا لك. سناء سيدي كمان ألف مبروك المرتبة الثالثة بمهرجان طنجة صورة، كانت المسابقة جوا الشباب، مبروك أول شيء.
0: بارك الله فيك، شكرا بزاف.
3: أكثر حدا تأثر بالجائزة هو أنت، يعني كلهم تأثروا بس حسيت تأثرك كان مختلف، ليش؟
0: حيتش أنا نهادي في مدينتي، سبق لي عرضتهم في فرنسا فين كان سكون دابا، وهذه أول مرة كان عرض صور ديالي لطنجاوة بحال اللي كنقولوا حنا بالدارجة المغربية، دونك شوية ديال تعثر وفرحانة بزاف.
3: وهي أعمالك عم نشوفها قدامنا كلها بالأسود والأبيض، ليش اخترتي الأسود والأبيض؟
0: حيتاش فيه نوع من النوستالجيا، وهذا العمل كان هو أول عمل واحد سلسلة الأعمال اللي كان قوم بها وبغى نكمل نقوم بها على حوض البحر الأبيض المتوسط، مجموعة المواضيع، وهذا الموضوع اللي اسمه بالفرنسية تخافيرسي يعني العبور، فعل العبور، كان فيه شوية ديال نوستالجيا وديال شاعرية، واخترت نخدمه بالأبيض والأسود.
3: نوستالجيا لحياتك بطنجة أيام زمان لأنك من طنجة؟
0: طبعاً لأن يعني قبل إحنا في طنجة بيننا وبين يعني طنجة هي بوابة ديال إفريقيا، وكان نشوفه من هنا دولة إسبانيا والبرتغال، وعنا أحلى علاقة مع البحر اللي هي بارتيكولير كنقولوا، يعني طنجة هو مولوعين بالبحر. وملي كنت ساكنة في طنجة يعني كنت كنشوف داك البحر والضفة الأخرى بطريقة يعني مختلفة، وملي هاجرت للدراسة والعمل رجعت كنشوفها بطريقة أخرى.
3: سناء الصغيرة اللي كانت تروح على البحر بهالصور كلهم يلي فيهم بحر، شو كانت تحلم وشو حققت؟ يعني هل هاي الجائزة كانت حلم من أحلامك؟ كنت تتوقعي مثلا؟
0: لا، كان واحد النوع ذا الفضول، يمكن نوع من الفضول، شنو كاين مر البحر، شنو واقع تما، كيف عايش الناس، شنو تقاليدهم، شنو كياكلوا، شنو كيعملوا، شنو كيشربوا. ومني هاجرت يعني كان دون أن البلايس اللي كان مروا منها اللي كان عبروها هي كتمر منها وكتعبرنا وكتخلينا كتخلي فينا شوية منها، يعني شوية من ذاك الأماكن كيبقوا فينا. وهذا العمل هذا يعني احنا ملي كنكونوا في مضيق جبل طارق كاين واحد اللحظه اللي كنشوفوا فيها الضفتين، يعني هي ضفه القاره الاوروبيه والقاره الافريقيه، ولكن في نفس الوقت هي الضفه اللي كنخليو مورانا والضفه اللي كنمشيو لها. وملي كنهاجروا دائما كيبقى شويه من داك البلاصه اللي خلينا وشويه من في البلاصه اللي كنمشيو ليها.
3: ننقسم ننقسم يعني على ذاتنا يعني مع ذاتنا
0: كان ننقسم ولا كيتزادوا فينا حاجات.
3: حلوة النظرة الثانية كمان. لهيك يعني الوجوه الموجودة ما كتير فيها تفاصيل وملامح مقصود كانت، بمعنى أنه كلنا بمكان معين ممكن نشبههم، لهيك ما في وش.
0: بالضبط،
3: حللت صح يعني.
0: يعني بس كل واحد يقدر يمكن يشوف راسه في هذه الصور، هذه تقدر تكون يعني ذاك العبور يقدر يكون هو مكاني، مشينا من مكان لآخر، وفي بعض الحالات تقدر تكون تجارب الحياة اللي كتخلينا نعبروا من مكان لآخر.
3: وجود البحر كمان بتحسي البحر هو عنصر مشترك بعديد من دول حوض المتوسط، بنقدر نقول يمكن نفس الشيء مثل الوجوه، في شيء مشترك بين الجميع.
0: يعني انا كان المبتغى ديالي هو يكون هذا العمل بزاف الدول تشوف راسها فيه، يعني مش ضروري يكون متعلق بمضيق جبل طارق، ما هو كان المكان ولكن بزاف الأماكن تقدر تكون في حال هذا المكان هذا.
3: وهذا جزء من مشروع أكبر يعني.
0: يعني أنا دائما كنقول أنا طنجاوية يمكن ميديترانيان يعني متوسطية في الثقافة ديالي. وملي كنسافروا في حوض البحر الأبيض المتوسط كنجبروا بزاف الحاجات عنا معهم مشتركة. ويعني كنحب هذه المنطقة وفيها واحد الشاعرية واحد الجمالية وبغى نبقى خدامة عليها يعني الأمد الطويل.
3: ممكن معرض خاص لك فردي؟
0: ممكن ممكن إن شاء الله.
3: اليوم ننبسط بالجائزة منفرح فيها وبعدين بكرة منفكر ببكرة.
0: إن شاء الله يكون خير في حالي كنقوله بالمغربية.
3: ألف مبروك سنة زيدي.
0: أنا حفتك. شكرا شكرا بارك الله فيك.

0: الأصوات المناهضة لعقوبة الإعدام تجتمع في باريس في المؤتمر العالمي التاسع ضد عقوبة الإعدام من 30 حزيران يونيو إلى 2 تموز يوليو، 3 أيام من اللقاءات والنقاشات بحضور مدافعين عن حقوق الإنسان وشهود وفنانين ومواطنين من مختلف أنحاء العالم، حدث مفتوح للجميع من تنظيم جمعية معاً ضد عقوبة الإعدام. مزيد المعلومات على ecpm.org بالاشتراك مع فرانس ميديا موند.
1: النشرة الرقمية، نيلة صليبي.
2: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
1: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس.
3: التاسعة صباحاً في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. إلى نشر الأخبار مع مونيا بالعافية. صباح الخير مونيا.
4: صباح الخير وأهلاً بكم مستمعينا، ونسهل وإياكم هذه النشرة بعناوينها: قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار، المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران، واليونيسف تقول إن وقف إطلاق النار المعلن في غزة وهم قاتل للأطفال، وسقوط قتلى وجرحى في الضربة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: أعلن مسؤولون أمريكي أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار في لبنان بعد تصعيد دام في العمليات العسكرية يهدد التفاهم المبرم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. من جهته أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي تم يوم أمس أن الوقف الشامل لإطلاق النار هو ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات المباشرة مع إسرائيل التي تستكمل الأسبوع المقبل الأسبوع المقبل في واشنطن. لكن الاتفاق على وقف إطلاق النار لم يحل دون شن إسرائيل ضربات جديدة أسفرت هذا الصباح عن مقتل 5 أشخاص في لبنان، وقبل ذلك لقي 47 شخصا حتفهم وأصيب نحو 100 حسب وزارة الصحة اللبنانية. مراسلنا نقول نصيف، وقد كان معنا مباشرة من بيروت في فقرة مباشر مع مراسل.
5: أمضت مدينة النبطية وقرى قضائها أمس يوما غير مسبوق من الغارات والاعتداءات الإسرائيلية التي لم تتوقف، ورغم الإعلان عن وقف للنار في 4:30 بعد ظهر أمس، بيد أنه لم يصمت سوى دقائق، إذ أفلت الزمام للمواجهات العسكرية والغارات الإسرائيلية التي وصلت الليل بالنهار واستمرت إلى ما بعد منتصف الليل في محيط النبطية عند علي الطاهر المرتفع الذي يطل على المدينة، وتسعى إسرائيل لاحتلاله إلا أنها تواجه بمقاومة حزب الله. طول القصف قرى عدة وصلت إلى أبعد بكثير من الجنوب لتطاول بعلبك ومحيطها كعين برضاي، سقط فيها 5 جرحى إلى 3 قتلى في غارة على بلدة جمالية شمال بعلبك. أتى هذا التصعيد الإسرائيلي ليكرر الرسالة نفسها منذ أعلن عن الاتفاق الأمريكي الإيراني أن إسرائيل غير معنية بهذا الاتفاق وغير ملزمة تطبيق البند الأول فيه الذي يتناول وقف النار على كل الجبهات بما فيها لبنان. تاليا تأكيد إسرائيل للأمريكيين والإيرانيين أنها تفصل أمن الشمال الإسرائيلي عن أمن الخليج العربي وتسلك بلبنان مسارا مختلفا ميدانيا أو عبر المفاوضات المباشرة. ولم يفضي ما ذكر عن وقف للنار برعاية أمريكية قطرية بعد ظهر إلى نتيجة، إذ تواصلت الغارات على الجنوب ما أحال لبنان ساحة مواجهة مباشرة إسرائيلية إيرانية عبر حزب الله، فيما الهدنة شقت طريقها بين الولايات المتحدة وإيران.
4: من جهته تحدث الجيش الإسرائيلي عن مقتل 4 من جنوده، أحدهم ضابط في الضربات على لبنان. وقد علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمين المتطرف إتمار بن غفير على مقتل الجنود الإسرائيليين قائلا: يجب أن يحترق لبنان بكامله. بينما اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إسرائيل بالسعي إلى حرب دائمة في رده على بن غفير. على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في محادثات مع إيران، وذلك بعد تأجيل المفاوضات بين واشنطن وطهران. وقد أعلنت إيران أنها ليست في عجلة لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إن المحادثات مع الولايات المتحدة ستبقى مشروطة بالخطوط الحمراء التي وضعتها طهران. وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف الهدنة المتفق عليها في غزة بين حماس وإسرائيل بأنها وهم قاتل للأطفال الفلسطينيين، مشيرة إلى مقتل 265 طفلا منذ تشرين الأول أكتوبر من العام المنصرم هذا.

0: أنتم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على الـ FM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. النشرة الرقمية نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس. كافي شو مايا صباح باسم سلوم.

0: صباح الخير من جديد لكل من انضم إلينا هلأ ولكل من انضم إلينا هذا الصباح ومستمر في الاستماع إلينا وإلى فقراتنا لليوم. صباح الخير يا باسم.
1: صباح نور يا مايا. تحياتنا للجميع، يسعد أوقاتكم، نتمنى تكونوا جميعا بخير. بشتاق للهواء لما بغيب كم يوم.
0: أكيد. شو الهواء هيدا المنزل الهواء هوايا. فقراتنا لليوم باسم،
1: بعد شوي رح نحكي عن رسائل الحب والفرح وكيف بتأثر بنفسية الأشخاص مع الكوتش خولة الشريف من تونس، رح تكون معنا. هو نفس السؤال لألكم.
0: صحيح.
1: وحبيت مايا تحياتي للمستمعين عن جد وعلى محبتهم، لأنه نحن قلنا سؤال وطرحنا الموضوع فورا وصلتنا رسائل حلوة وتصبيحات حلوة، وهيك حلوة فعلا الكلام.
0: انت بس تكون على الهوا باسم بيوصلك. انا كنت امبارح يعني
1: سمعته
0: وصلني شوي، مش مثل هلا.
1: شو يا شباب؟
0: بدنا ايه؟ بدنا تفسير للموضوع. يلا
1: مايا بدكم تعوضوها عن امبارح. انا ما لي علاقة منكم لمايا، عوضوها، هاتوا نشوف، عوضوها عن امبارح. رقم الواتساب يلي بحب يشارك معنا واول مرة عم يسمعنا او يلي ما كتبوا لسه 0-3-3-7-61-15-28-82.
0: لكن رح نقرأ رسائلكم بهيدي الساعة، وأيضا في هذه الساعة رح يكون بكوتشينج معنا إلنا مزبوط باسمح عن هذا الموضوع، ومذاقات شيف أماني رح نطبخ طبخة من العراق بالباذنجان.
1: تبسي الباذنجان؟
0: نعم.
1: هلا رح نعرف منها اليوم.
0: وكمان رح نجول على موقع مونتي كارلو الدولية وفي الساعة الأخيرة من كواليس المونديال مع وديع فيعاني وآخر التطورات والتحليلات
1: ومن المغرب اللي ربح يعني. مشان نبقى بالمغرب.
0: لا نبقى بالمغرب وإلى طنجة.
1: بطنجة طبعا تم افتتاح مهرجان طنجة صورة الدولي. المهرجان مستمر لنهاية شهر آب أغسطس بالعديد من الأماكن في طنجة، يعني من مكتبات وصالات عرض بالهواء الطلق. أيضا موجود أعمال للعديد من المصورين، عشرات المصورين من المغرب ودول أخرى يعني من العالم العربي أيضا، بالإضافة لإسبانيا اللي هي ضيف الشرف. فرح نحكي عن هذا المهرجان، كنت موجود بطنجة لتغطية الافتتاح، ورح يكون معنا بالمساحة الحرة المدير الفني للمهرجان إبراهيم علوي. طبعا الحديث عن تفاصيل أخرى عن هذا المهرجان بالإضافة إلى فنانين مشاركين منهم فادية أحمد من لبنان ومهدي آيت الملالي من المغرب. طبعا هي بعض اللقاءات، ولقاءات أخرى رح تكون بالأيام المقبلة ببرنامج كافي شو.
0: فخلوكم معنا لتستمعوا لكافة التفاصيل.
1: نسمع فخامة معاريك. معاريك يا
0: معاليك
1: نهار الزغبي.

0: فخامة معاليك سمعناها من نوال الزغبي.
1: وننتقل إلى مدونة اليوم مع غادة عبد العال.
0: والعنوان هدف في مرماهم.
2: كأس العالم هو مناسبة دورية تمتع عن طريقها مشجعي الكرة في جميع أنحاء العالم بالمباريات وحماسها وأخبار اللاعبين وأهدافهم، لكن إثارة الجدل ما بتكونش بعيدة عن كل كأس عالم أياً كان المكان المقام فيه. السنة دي كأس العالم يقام في الولايات المتحدة والمكسيك، دول مش بعيدة عن إثارة الجدل، خاصة في ظل تغيرات عالمية وإقليمية خلت السياسة تخيم على الأجواء، خاصة في ظل أخبار اللاعبين اللي منعوا من الدخول والحكام اللي أثارت تأشيرات دخولهم أو منعها الجدل وخلافات الهجرة والأمن. فبدأ أن البطولة قررت أنها تقدم لنا كل شيء باستثناء كرة القدم نفسها. لكن وسط هذا الزحام لفت انتباهي خبر مختلف تماما. الحكومة الأرجنتينية أعدت قائمة تضم نحو 13 ألف أب متخلف عن دفع نفقات أبنائه وبعتتهم للسلطات الأمريكية عشان تمنعهم من حضور مباريات المنتخب الأرجنتيني. تخيلوا الرقم، 13 ألف شخص كان عندهم الوقت لمتابعة جدول المباريات وحجز التذاكر وشراء القمصان ومناقشة خطة اللعب وربما الدخول في معارك إلكترونية حول من يستحق ارتداء الرقم 10، لكنهم ما كانش عندهم الوقت أو الرغبة أو الإحساس بالمسؤولية لإرسال نفقة أطفالهم. أول ما قريت الخبر لقيت نفسي بفكر في عالمية المشكلة دي. إحنا هنا في الشرق الأوسط السعيد بنتصور أحياناً أن بعض الأزمات تخصنا لوحدنا، لكن يبدو أن الآباء الموهوبين في الاختفاء عندما يحين موعد دفع المصروفات موجودين في كل القارات وبيتحدثوا كل اللغات وبيشجعوا كل المنتخبات. هناك شيء مدهش في قدرة الرجال دول على تذكر مواعيد المباريات بدقة فلكية، بينما يصابون بفقدان ذاكرة مؤقت لما الأمر يتعلق بمصاريف مدرسة أو علاج أو ملابس طفل. يعرف المشجع الهمام أن مباراة الأرجنتين هتبدأ الساعة 7:23 دقيقة، لكنه مش فاكر طبعا تاريخ ميلاد ابنه الكبير. هتلاقيه حافظ عدد أهداف ميسي الدولية بس ناسي مع تسديد مصاريف المدرسة، عارف كويس قوي مواعيد انتقال لاعب من نادي إلى آخر بس ناسي مع جلسة استئناف حكم النفقة اللي محاميه رفعها عشان يقلل النفقة الشهرية من 500 جنيه ل300 بس. موهبة تستحق الدراسة العلمية، واللي عجبني في القرار الأرجنتيني مش المنع نفسه بل طريقة التفكير، لأن الكتير من الدول بتتعامل مع الأحكام وكأنها نهاية القصة، يصدر الحكم، يطبع على ورقة، يختم بختم رسمي جميل، ثم يبدأ الجميع في انتظار معجزة تجعل المحكوم عليه يلتزم من تلقاء نفسه. أما الأرجنتين فقررت أنها تسأل سؤال مختلف، إيه اللي ممكن يزعج الناس دي فعلا؟ مش السجن ولا الإنذارات ولا الإخطارات الرسمية، لكن ماتشات المنتخب. هنا قد يبدأ الانزعاج. قد تبدو الفكرة غريبة أو شعبوية أو حتى غير قانونية في نظر البعض، لكن لا يمكن إنكار أنها خارج الصندوق وأنها جابت هدف في مرمى هؤلاء المشجعين الأندال، لأنها بالنسبة لي خلتني أحس أن في دولة مشاركة في كأس العالم قررت أنها تهتم بطفل قاعد يتفرج على منتخب بلاده ويسمع سلامها الوطني، وبدل ما يتنكد لما يشوف على الشاشة أبوه اللي صرف فلوسه على السفر والتشجيع بدل ما يسدد نفقته، يعرف أن بلده مهتمة أنها ولو بشكل رمزي تحقق له العدل في النكد والتكدير. غادة عبد العال.

0: ديفيد جيتا. ديفيد جيتا اللي أحيا سلسلة حفلات بستاد دو فرانس بباريس, وكانت البطاقات سولد أوت دغري على السريع.
1: فظيع ديفيد جيتا لليوم, عرفتي يعني. صحيح. نجم بعالم الديجي, نجم مثله مثل أي فنان بيغني. صحيح. يعني ديفيد جيتا.
0: وكمان كان معه ضيوف نجوم رفقوه على المسرح,
1: جينيفر لوبيز.
0: صحيح. هذه كانت مفاجأة على فكرة, ما كان متوقع حدا أنه جينيفر لوبيز تطلع معه على المسرح. وكان عم بيقولوا يعني هذه سلسلة الحفلات أسطورية, وحتى هو بكى على المسرح. من هيك كان كتير موضوع.